وهاتف الصلاة الدائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الترافية وابعد سماد من محمود الذي وعده